حلو نيرنا ميوت مائل هميك شوك إيده شاسود حلو حلو نيرت مائل هيفني كيل هدقى الشوشة بول